سلام تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات خلنا لا ليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحري او وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزخا خره خنقربينا مخنياتو بزمد صخلته سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كومون اغداسي حبريتا ملختاتن كومون متعمات موسيقى وموسيقى وزمان كنقربلكم هنا اب راديو ستوديو حدا ينادلنا تخاتاتولنا

قلمن إسيات هاب معك قبل بحلن كبرتاتن حبرة السبعة بقدس لزل وبسل عليك سرح اللو كامز قبا بعصر تشمون تنحسي عب حليب منتلن وزوبع إلى برعد عبستقايدة مزازمي سنسرعة تتقليزون اتي ببيت صحفة همامة زوبع عن سبعة توديبو بمن إسياتن حبرة السبعة نزدد على وقنا عب بيهيرا بلين بمتوكر يطاوي دكونا عبايتن عكرادنا مرعوتن يطاوي مسارحيتات بحلا وسنة بباو مريد كم اون نتران بوتان من إسيات عب حبرة السبعة زل على تحستوتات زد قلل نيرون حلا في جنفر همامة زوبع عن سبعة أتو أزازي برخطاب نتمدب نمحوات عبر كتون نزقبر ودحر من مسكن اتعلامة عم المحدارات كباب وريدك ودابيتات من إسيات بمحيال بحلو من كبرتات من نغفلتون نغعقبون كمزخون على الديوم عم حداريت نوزوبع إلى برعد ويزرو عاش عالي نور بوغنا اتقنن نمسيقار بحلو ورشاتات حبرة السبعة قداسي كمزخون قريزا وكيل عم حداري زوبع عن سبعة كولونيل كبرى من رأيون حلا في بوليتيكا وقدية تقدف زوبع عن سبعة أتهم ملو تسفى مارا من بقديهم بحلنان كبرتاتنا نمسرت هقرا ومنتنا كمزخونة بمدكاس كمزز بلا عقاد عميتات من إسيات بحلو من كبرتاتو من بعمقات نغفلتون نغعقبون حقاز مقانو قليزون عبز زوبع عن سبعة كان من إسيات كابور حقن بوت جميرو عبز تفلاليا من محدارات كبابي ككايد مزنحو تسترغ بحبريتين تزر بوليس ترافيك زوبا ماكلين مرحت عبيت مكاين عبدعنا ترافيك ترقازة تكورا قوسكوسا كايروم عبدي بعصر تبعتن عصر تشومون تنحسة نلعلي سلستميتي مرحت أقل قلوت هزبا وموقعازيا كتما أسمران كوبانيا ترانس هورنينز تخايدة عصتم هراء قوسكوس حلافي مرمرا حدقاتا تعطو إيسي أسبرهانن حلافي مكوزة تارن موضعتن عطو إيسي غياقوبن حقتا ترافيك متحس بزيكا تابهي واتن نبرتن زور داقودات زفتروسنا أمر أو تغطي بقليل كم زيت أمات بمتكاس مرحت تشكر كرتي عطوبات كخانو عز خاخيرون عبيك أدامي من فرنك لتشحن عسران شدشتن بسمكي تحسات حقتات ترافيك لالي حد الشحن سلستميتن عسران شوعاتن حدقاتات كمز عباب بمدكاس بسمكو عسران شومنتن سوات هي وطنبسين غلو سلستميتن حمسان شدشتن كبيدن كالليلن أكلا وقرات كمز واردون عبي نبرات رما لالي عسر تميليون أفاز قمت عنوات كمز عباب قليزون نساتو معسيبهم كندت انقطات حدقاتات ملكتات ترافيك زي مخ رح تقاسي محلو مستساتي خامم راح كتور نهري قدام النتسي مهابن كالين كمزات غالل بزرزر عبرهم عزازي بوليس صوبا ماكل ميجر هابتا قابرو بوغانو سعبينات تحسد حقين مقتان منقوزو صارن قطاري قوسقوساتن استمرتاتن كمزكاير بمدقاس مرحدة تشكر كارتي نزوها بمحابريتا ابتقبار نمو عالن حدقاتات نمقدالن بحلاف النتكسار حوات حساسي بوم تساتفتي بوغانو عبدحنة نفسو من عكباب يوم من عطب كيرزوها استم هرعوي قوسقوسات قطالنات كهلو بمزغ اخر زحقين من قسقاس تشكر كارتي ابزلو كوابي زنقروش هكاتو كمتي كوسر اللوم كمونة نعقارن تتقام تبشكلة تانة تمساسا لقوسقاس ككاير زبن ريتو تعتغريوهم بازرنت دونالد ترامب كونات بسلام.

زخبركم سمعتنا كساب زي تليفون زي دول حابريتا كم تلومد كل زي عمت عمت النكايدو حلومون مبالس السانح ومشتن عمد بعل حادة مسكرم بجمار بروتاو عالسنا اب مانهايم الات حموشته ورحت شعادته ككايد مخانو نحبر زي كايد اللي بوتاقا اب اوبر ريدشتراسه 9 ابتخلو بعلات نقبرلو واخيواتات نقبرلو او ساعات حم ساعات سلسته كجماريه مدب اوبر ريدشتراسه 9 سوسان شمونتن سلسته 09 مانهايم الى تحمشت خكايديو بدحريو كاو سومون صنيحو كم تلمد كل جزي زقبرو اب كتما كايز سلاوترون بسبورت بعال زتسنيه مبلس سان حمشتن عمت مزخري حدا مسكرم كبعاليو قام ناينو قهو قطري ناي كعصو صوا تا مدب كلوم يم بدحريو اب ناي مشتا وخاك ساوق احتبل بعل حدا مسكرم كبعاليو علت 10 تخلته ورحي تشعته سلاز سومون بدحرنا هنا مخانيو زون حبيب على الناس سلاز خونه اخن كافل بقدامنتك ابزنا هناون كلنا كم قدمنا كنكافلو بفلاي من اسيات ابزب على زي ستافنتكم كترئيو اقداسيو اكايرت اكالك سابز دولو كابز قتلنا ابتخال مدبنا كنكايدنا

0: حديثنا عن هلو
1: هلو أسرس
0: سلام يا أنس
1: كما يقولك
0: تبو
1: بروغرام تا حبريت عندي غربة اللي زانا بعد حدا مسكرم
0: تبو
1: ترقى كله تغيس كان ديها تبو تغليت له
0: أوكي
1: وركو سخلاص دليك دقمو خاو كله مالتي نعلة حموشت ورحي شعات تشن إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي خمز الله خمز قلت كايو أب أوبريد شتراسة 9 33 309 مانهايم مالتيو قرب من البات وصل حبريتان تقول من البات تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادا بلاتس كسر 4 ني هابت فريدهوف كفرتال تخيد ويكا ني كفرتال أفال تبل ناو تخيد وسيدهم أب هيفيش شتراسة وريدهم دحري تماليسهم نتساقام تخيل هذا اللهم مقدي بيتساقام وقنا له تبوتا زي آن محباري وقال من الوقت قطر حمسة كاب كيف كاب ميكارا وزموتو خاني قطر حمسة اب هل تشتيلة ويكاني اب كيفرتال سيد قولون تخوينهم حبشت بلات تبل وريدهم ندحري تماليسهم نيامان قود الله مالك خبتا اتوس ورد نسولو ندحري تحر نيامان قصد تخيلهم بيامان وقنا له تقزا مالك زي آن قرب تينا حاجة ستكون
0: تبقى
1: ترانسبورت قالوا كل جزئين قبروا له في كم زبل كي بعلات ولا أخباتات أبدا حلفت قبرنا يو ناي بعل ناس ندخون با ناي ناي سنكولان وخو ناي قالوا بعلات قبرنا يو أخباتات أو أمو خانون نقلات في قالوا كل قليل كي خازي ألا زياني أراد حبري تاناتي
0: أوكي
1: بيأسرات
0: تبقى ناي عقانون تقيسين دي ناي كايزة سلاترون كم بتصوتنا نحنا ون كم تخافلنا نابزون كل سبب كفلي تواخد صنح إلى كاب نحنا سومن بدحري يزلو عبنا أي سبورت بعلاتهم كل وقيه سلزي نسون أو خلنا ون تعيشنا لنا سلزي قال أنت زي بالكا أوكي يا يوهانس قال
1: يا
0: تبع قال
1: هذا لاتني كل سبب جنك ساتف خيل على لو مكنياتي في بعلاتنا هجروا بعلاتنا نحنا ندحر ذي مغنايو بحوار ندحر ذي بعلنايو أبغى ما نعيم ده تأمت ناسي كن الساعة في الدلاب ونقول له ذي ذيك قالوا الحنتي بعلو به تو بجس خمسة تزدي
0: تبغى
1: أنا كيس لا ترد بالك أنا لك كل أتناون بحبار تخد ناون تبغي عبي عبي بعل ده كيدو لعمت عمت ناي سبورت ولا تتخيلوا إن توم سبورت يدخلوا اندهرت مع كيلوم كمان أبو نقصة الفاضل نقر ما قد يلا أبو مالتي غني لي أسرس
0: أوكي يوهانس نحن هون غني لنا Thank you. Ciao.
1: All right, ciao.

አመሓዳሪ ኣውራጃ ተሰነይ ብ8 መስከረም 1961 ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሓምድ ናብ ሽፍትነት ከም እተመልሰን እናቱ ጉጅለ ኣብ ሃደም ደሚ ድኳን ከም ዝዘመቱን ብዕለት 3 ሰብተምበር 1961 ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ጋዜጣ ዘመን ብዕለት 18 ግንቦት 1961 ናብ ዘውፅኦ ዜና ኣብ ኣልኣዝሃር ዝበሃል ኤርትራውያን ተምሃሮ ነቲ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምጥቃዕ ኣብኡ ዝነበረ ዶኩሜንታት ብምቅፃል ሓንቲ ንብረት ናይቲ ኤምባሲ ዝኾነት ኣውቶሞቢል እውን ኣቃፂሎም። ጋዜጣ ሓዳር ዘመን ብዕለት 26 ወርሒ ሰብተምበር 1961 ማለት ወርሒ መስከረም ድሕሪ 25 መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሒዛቶ ዝወፀት ቀዳማይ ዜና ሓመድ እድሪስ ዓወተ 10 ዝልጎሙ ኣብ 10 ብረት ዓጢቑ ካልኦት ማንኪር ዝተባህለ ብረት ዝዓጠቑ 22 ዝኾኑ ሰባትን ገለ ብረት ዘይዓጠቑን ሒዙ ኣብ መንጎ ቁርደትን ኬሩን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፂኦም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ሕጊ ከም ዝወፀ ምስተፈልጠ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ዝኣክል ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ይከታተሎን ይሃድኖን ኣሎ። እቶም ሸፋቱ ዓጢቆሞ ዘለዉ ብረት ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ኣሲርካ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዘፀግም ከም ዘይኮነ ፖሊስ ኤርትራ ፍሊጡ ይብል። መሊሱ ጋዜጣ ዘመን ድሕሪ 1 ወርሒ ብዕለት 26 ወርሒ 1961 ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ፖሊስ ነቑጣ ባሮንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 24 ወርሒ 1961 ካብ ሕጊ ዝወፁ ሓመድ እድሪስ ዓወተን ሰዓብቱን ንምህዳን ኣብ ዝተንቀሳቐሱ ኣብ ጥቓ ኬሩ ውግእ ኣካይዶም። ኣብቲ ውግእ ንዓብዱ ፋይድ ክወግእዎን ክማርኽዎን እንከለዉ ምንሽር ዝዓይነታ ብረት ምስኡ ረኺቦም። ከምኡ ውን ኣባላት ፖሊስ ሓመድ እድሪስ ዓወተ ዓጢቕዋ ዝነበረ ብረት ምስ 43 ጠያይት ረኺቦም ኣለዉ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንኬሩ እናተወስደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣባላት ፖሊስ ነቶም ዝሃደሙ ሸፋቱ ይከታተልዎም ኣለዉ። ጋዜጣ ዘመን ብ3 ወርሒ 12/1961 ናይ ዝተኸየደ ግጥም ፖሊስን ተጋደልትን ዜና ኣብ ናይ ዕለት 6 ወርሒ 12/1961 ሕታሙ ገለ ፀረ ሕጊ ሰባት ሓደ ወፃእተኛ ዝውንኖ ኣብ ወረዳ ባረንቱ ኣብ ጋሽ ጉርጉጂ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ሕርሻ ኣዕንዮም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ፍፃመ ምስ መፁ እቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ባእታታት ቃበት ኣብ ዝተባህለት ቦታ ኣብ ዱር ተሓቢኦም ፖሊስ ኣብቲ ዝተሓብእዎ ቦታ ይመፅዎም ከም ዘለዉ ምስ ፈለጡ ቀዲሞም ተኽሲ ብምኽፋት ንሓደ ኣደም መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ብጥይት ወቒዖም መውጋእቱ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ሂወቱ ሓሊፉ 4 ብፆቱ ከዓ ቀሊል መቕሰልቲ ኣጋጢምዎም። ፖሊስ ብወገኖም መሓመድ ኤራ ሙሳ ዝተባህለ ዒድ ኢብራሂም ዝዓዱ ብን ዓረማዊ ናታብ ብጥይት ወጊኦም ምስ ኣልቢኒ ዝዓይነታ ብሮትን 45 ጣይቱን ማሪኾም ኣለዉ ይብሉ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ዕለት 11 ወርሒ 11/1992 ሕታማ ኣብ ዓውሓ ኣልገደም ናይ ዝተኸየደ ውግእ ዜና ኣብቲ ውግእ ነቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ዝሃድና ዝነበራ 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ተሳቲፈን ናይቶም ሸፋቱ ብዙሒ 15 ከም ዝበፅሕ ሓበሬታ ፖሊስ ኣረጋግፅ። እተን 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ምስቶም ፀረ ሕጊ ኣብ ዝገበርኦ ውግእ ኢብራሂም መሓመድ ሲኒ ዝተባህለ ሽፍታ ተቐቲሉ ሳልሕ መሓመድ ሓሰን፣ ዑስማን እድሪስ ሓጅን፣ ሙሳ መሓመድ ሙሳን ዝተባህሉ ሸፋቱ ከዓ ድሕሪ ምውግኦም ተማሪኾም። ካብ ፖሊስ ከዓ ሳልሕ መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ኣውራጃ ቁርደት ሞይቱ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 7 ወርሒ 4/1962 ሕታማ ዝዘርግሓቶ ዜና ኣብ ባላጊንዳ ቢታማ ከባቢ ተሰነይ ብ4 ኣፕሪል 1962 ናይ ዝተኻየደ ውግእ ዜና ኣብዚ ውግእ እዚ ሓይሊ ፖሊስ ኢብራሂም ኣሕመድ መሓመድ ዓሊ ዳልብን ዝተባህሉ 2 ካብ ሕጊ ፅዎ ዝሸፋቱ ቀቲሉ ምስ ኢብራሂም ኣሕመድ ሕመድ ሓደ ነዊሕ ብረት ምስ 37 ጣያይቱ ከዓ ተረኺቡ ኣሎ።
ኣብዚ ውግእ እዚ ኣባል ፖሊስ ሰንበል ዝኾነ ኣደም ሓሰን ሞይቱ። ዓወተ ብረታዊ ቃልሲ ምስ ጀመረ እድሪስ መሐመድ ኣደም ነቲ ኣብ ሶማል ዝነበረ ዓርኩ ዑስማን ሳልሕ ሳበ ብደብዳቤ ኣበሰሮ። ዑስማን ሳልሕ ሳበ ከዓ ብ7 ወርሒ 11/1961 ካብ መቓዲሾ ናብ እድሪስ እዚ ስዕብ መልሲ ሰደደሉ። ዓወተ ኣብ ምዕራባዊ ቆላ ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረ ምስ ፖሊስ ኩናት ገጢሙ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዘውረደሎም ብዝሕን ኣይቶም ናብ ሜዳ ዝወፁ ተቓልስቲ ኣስታት 4,000 ከም ድበፅሕ ይኹን እምበር ናይ ዕድቂ ዋሕዲ ከም ዘለዎም ከምኡ ውን ዓወታቶም ብሬድዮን ናይ ምቅላሕ ፀገማት ከም ዘለዎም ካብ ደብዳቤኻ ክርዳእ ክኢለ ኣለኹ። እዚ ኩሉ ተስፋ ዝህብ ሓበሬታታት እዩ። እንተ ንብዝሕቶም ተቓልስቲ ብዝምልከት እቶም ሓበሬታ ዝሃቡካ ዘጋነንዎ ይመስለኒ። ብዝኾነ ግን ንተቃወሞ በረኻ ምውፅኦም እምብዛ ዝሐጎስ እዩ። ምትብብዖም ከ ኣገዳሲ እዩ። ንስኻ ዝከኣለካ ፃዕሪ ግበር። ኣነ ብወገናይ ኣብ ዘለኽዎ ቦታ ኮይነ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ክሕብረካ እየ። ካብ 9-14 ሚያዝያ 1962 ኣዛዚ ፖሊስ ኣውረጃ ባርካ መጀር ጎይቶኦም ገብረዝጊ ኣብ ሃይኮታ ባሮንቱን ኬሩን ካልእ ቦታታትን ንህዝቢ ናይ ዘካየደ 5 ኣኼባታት ደቃይቕ ዝሓዘ 15 ገጻት ዘለዎ ሰነድ ንትሕዝቶ መግለፂኡ ከምዚ ዝብል ኣስፊርዎ ይርከብ። ከምቲ ኩልኩም እትፈልጥዎ ሓመድ መራሒ ሸፋቲ እዩ ነይሩ። ንሰበስልጣን እንግሊዝ ኢዱ ምስ ሃበ ከዓ ኣብ ገርሰት ነብሱን ጥሪቱን ንምሕላው 4 ብረ ተዋሂብዎ። ቁሩብ ፀኒሑ ኣብ ገርሰት ሸቃ ዝተባህለ ንኽምዝምዝ ናብ ሰበስልጣን ሕቶ ቅሪቡ ነይሩ። ሕትኡ ምስ ተነፅገ ንተፀዋዕቲ ቀቢላታት ናዝራት ከም ጠንቂ ምንፃጉ ገይሩ ኣቕሪብዎም። ድሕሪ ዚ ሓምድ ናብ ናይ ሽፍትነት ክምለስ ይደሊ ከም ዘሎ መንግስቲ ክርዳእ ክኢሉ። በዚ ምክንያት ንመሓዳሪ ኣውራጃ ቁርተት ኣብ መሓዳሪ ወረዳ ተሰናይን ኣዛዚ ፖሊስ ናይቲ ወረዳን ዝኣኸሉ። ኣብ ገርሰት ረኺቦም ከዓ ብዛዕባ ናይ ሽፍትነት ናይ ምምላስ መደብ ብዝምልከት ዝስማዕ ዘረባታት ተመያይጦም። እንተኾነ ሓምድ ነቲ ኣባህላ ብምንፃግ መንግስቲ ክኣስሮ ይደሊ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ኣብቲ ርክብ ኣብ መሓዳሪ ኣውራጃ ምስኡ ናብ ኣስመራ ክኸይድ ምስ ሓተቶ ኣብ ማሕረስ ተፀሚዱ ከም ዘሎ ብምሕባር ባዕሉ ክመፆ ምዃኑ ቃልኣተወሉ። ይኹን እምበር ኣብ ክንዲ ቃሉ ዝኽብር ነቲ መንግስቲ ዘፍቀደሉ 4 ብረት ሒዙ ናይ ሽፍትነት ስራሕ ንምክያድ ናብቶም ባዕሉ ዘቆሞም ጉጅለ ሸፋቱ ተፀምቢሩ። ሓመድ ብዘይካዚ ናብ ጉርጉጂ ከይዱ ነበርቲ ናይቲ ዓዲ ኣኼባ ብምክያድ ንሕና ሸፋቱ ዘይኮናስ ነቲ ብወፃእተኛታት ተጎቢጡ ዘሎ መሬትናን ባንዴራናን ንምምላስ እንቃለስ ዘለና ሰራዊት ሓርነት ኢና ኢልዎም። ህዝቢ ንዘረብኡ ኣሚኖም ከም መርኣያ ሓጎሶም ላም ሓሪዶም ሉ። ሓመድ ሓቅነት ናይቲ ዝበሎ ንምርግጋፅ ኣብቲ ዓዲ ንዝነበረ ኣውፋሪ ሲኒየር ሲልቪዮ ኣቪሳኒ ፀዊዑ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ሕርሽኡ ገዲፉ ክኸይድ ኣዚዝዎ። ኣብዝ ሓለፈ 8 ኣዋርሕ መብዛሕትኹም ናይቲ ሓመድን ንሓመድን ሰዓብቱን ምድንጋር ተኣምንዎ ነርኩም። ብዙሕ ግዜ ናይ ሸፋቱ ምንቅስቓስ ንፖሊስ ካብ ምሕባር ተቆጢብኩም ኢኹም። ከምቲ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝተረኣየ ንሸፋቱ ተዋግእዎም ኣይንብለኩምን ኢና። ኩልኹም ከም እትፈልጥዎም ፓርላማ ኤርትራ ዘፅደቆ ንፀጥታዊ ጉዳይ ዝምልከት ኣዋጅ ቁፅሪ 1-55 ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣዋጅ እዚ ከዓ ፖሊስ ንዝኾነ ብቐጥታዊ ጉዳይ ዝጥርጠር ሰብ ን6 ዋርሕ ክኣስሮ ስልጣን ኣለዎ። ኣብዝሓለፈ 8 ዋርሕ እዚ ኣዋጅ እዚ ኣብቶም ስድራ ቤት ሸፋቱ ጥራይ ተወሲኑ ነይሩ። ካብ ሕጅን ድሓር ግን ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ምንቅስቓስ ሸፋቱ ሓበሬታ ምስ ዝሓብእ ወይ ሓገስ ምስ ዘየበርክት ብመሰረት እዚ ኣዋጅ እዚ ን6 ዋርሕ ክእሰር ምዃኑ ክገልፀልኩምን እጠንቅቐኩምን ኣለኹ። ብተወሳኺ መንግስቲ ንኣሽቶ ዓድታት ኣብ ሓንቲ ዓበይ ዓዲ ክጥርንፈን ወሲኑ ኣሎ። ፀጥታዊ ርግኣት ክሳብ ዝረጋገፅ ከዓ ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 1-55 ክንሰርሕ ኢና ይብል ሜጀር ጎይቶኦም ገብረዝጊ ዘቕረበሎም ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ እዚ። ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ኣካል ግዝኣቱ ክገብራ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ምፍራስ ፌደሬሽን ብድልየት ህዝቢ ኤርትራ ከም እተፈፀመ ንምምሳል ዕግርግር ኣብ ዘይብሉ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክፍፀመሉ ይደሊ ነበረ።
انتخونا جن هزبي إريترا كحيرو كم زلو أي تخولون فدرشين كرم مفراسو حموش تأوارح مالت بعسران شو عتن سنة شهنت شعت ميتن سوسان كلتن أبس مرة أدرح سرحت نتات من قستي لعلوت سب سلطان من قستي إريتران مكوننا تام حدرتي ديانو حلفت قبيلاتات أم حدرت أو راجاتات عبيت عدي مرحتي حيمانوتن كالوتن أفترخبو لأخيباتات سقاتو بزز سعب كان أغريبو هاي السلاسة مالتي إريترا أمسا ديا إيتوبيا خابت تسنبر تسرقياتاتا معرفو نفرتان ودباتان من محياش أبيات تمرتي تكالات عنا هوسبيتالات أهادوتات حكمنا أبيات تسولوت مسجدين أبيات كريستيان نمهنات بزح وصايتات غيرنا نزخل نمهنات كا أبز حلف عسر تعمتات 74,810,917 إيتوبيا وصينا بزي كازوين دركن أمبتان مسجات أمي كم زحقزناكم كاب قبري نتسا خمز قدفناكم تبق غيركم تفلتيهم كم اون حارستات المحقاز كالو وصايتات تغيريو نحنا نزم انتي إريترا لناز قبرنا يبزح وصايتات متكاسنا نتي إريترا أقالبو اي توهبان زبل حاسوت قدب نمقباريو هزبي إريترا نازمتو بقبري استقالس هزبيو تسالعين إيتوبيا أبزورو رولو قزيه بزحات إريتراوان كاب تاليان هاديموم أبقونم كوينم نشوعات تعمتات مالت كاب سشحن شعاتمتن سلاسان حمشتن كساب أربعان حادن مسجغان إيتوبيا وان حواتهم عن تسارعين نتواقعو إيتوبيا ونوتهم أمسكيروم يوم إريترا نبديا إيتوبيا أختم الله استخيادة تسعرون إيتوبيا ونتنا إريترا عاب كرمو الدب حبرات هقرا بمن سبرا عاب تراتة تساويتهم يوم إجزا خرع تقبار حجون أوش تهزبي إريترا خمزلو أمني انتخونا قن أزيان بغطر وحدات زخونو عصباتنا يدقل أخاتن أوشتنا لو تكونا تاتا كابلو متصبح كما حيشي نابلنا عقل غيرنا حنصبت أنيحنا تزحزن نسركن زمتان نايزم عشاب برتي قلو وزعتنا تات فولتيكا وملكع كهبو يفتنو مهلاوم مهلاوم يو بدحرزي هايلة سلاسي كرميو ترايب زي فلت معارقن نشانن نايكبر سيامتاتن يعديلو شعو أبغازيت زمن زوات زينا خمز ملكتو أفتا أخيبا عصر سلسته سبا دجازماج عصر تتشعاته في توراري عصر تتشعاته كأنيازماج سوسان كلتن غرازماج سلسته نايداغ ماي منيليك أزازي عصر سلسته نايتوبيا كبر كخوب أزازي تشعاته نايداغ ماي منيليك نايمة كونن درجة سلسان سلسته نايتوبيا ناي كبر كخوب نايمة كونن درجة سوسان شوعتن نا إيتوبيا نا يكبر كوخم نا يفرسنيا درجة زيرو شمونتي نا حيلة سلاسية برور مداليا بدمر كلتميتن أربعان شدشتن سيفيلن والتهدراون حلفتي شمت تعديلهم دحريتا هاتي حيلة سلاسية بس مران زكايدو أخيبان زعدلو شمتن وكيل ويكا اندراسي هاتي حيلة سلاسية إريترا أبي أببن مرحمن قستي إريترا سفحا والدمكايلن نتفدرشن نايم فراسن حبرت مسيطوبيا علامة دقف هزبن مركب نام معرابة وكبابيتات بفلاي أبا قردت كرن أبا عبت نعفا بارنتو هايكوتا تسنين سبدراتن سفيح عدت أكايدو نقلو اندراسي هاتس هاي لسلاسي بإيرترا لتنان جنرال أبي أببا دحرق لتسو من كابتن نقوس هاي لسلاسي أبس مرازة كايدا أخيبا بعصر تغلت حاملة سشحن شعاتي من تنسو سانكلتن بزعبا متسنبار إريتران أو إيتوبيا بولوتيا وقوسقواس نمكيار أبو قردت بزحات سبا سلطان منقستن إريتران إيتوبيا دساتفو بوزح حزبز ترخبولو أخيبا أكايدي أبزا أخيبازي تقادلتي حانتي استفنجرت كالا إيتخاء كي تفنجرت استرفت كلتنا إير بومبا توقوسو سبا سلطان إيتوبيا نتسرحيت كحب وصل زي كألو بمن قدي وقعوت غازيت الزمن كأمنو تقدي دو سب سلطان إيتوبيا نتسرحيت كحب وصل زي كألو بمن قدي وقعوت غازيت الزمن كأمنو تقدي دو غازيت الزمن عمني عصر تربعة حاملة سوسان كلتان حتاما منيستر فتحن حقن عمر محمد حسنو شيخ صالح محمد السيد مصطفى زركوبو مربعة سبات كم زموتو كاب سبا سلطان من قست دما لتنان جنرال أبي أببي دجازماج حمد فرج أبوان بربايتو إريترا بلاتاكم اللاتشو بلتا تحقا قازن دراسي ملعك سلام ديمتروس
مكتل أبو أمبر بايتا إريترا تولد برهان قبر مدهن زاركتر من محدار حفشا ومن رحبيتات بلاي قبر زقي عم محدار عورجا قردت على ما يخيدانو حلافي كفل برسا بيت صحفة دراسي الطيب عبد الله فولي صحفي أبو أمبر بايتا إريترا زركبهم سلاسان حدا سباتكم زقو سولو غازيت الزمن أبني عصر تربع حامل حتى ماسفيراتو يركب بعصر تربع تحدار سسوان كلتن عام تمرد من قستي إتوبيا نتودب حبرات هاقرات زوسونا فدرشن بيدا وانونو أفرسو إريتران عام إتوبيا خمس امبر أبز أوجو اللي قزين بار أفتحت خمس زعام السلكة بيتقعوما وطرنيو زنبري دحر مفراس فدرشن وساني حبرتن قدامي زستوستو سقومتي نتاقع وقعويت لسان من قستي إريتران زنبرت غازيتا زمن سما ملوات نبري نزب زملكتها غازيتا دحر خلطة سومون دحان كون غازيتا زمن افتحت زبل ار اس تي ابزوتسو انكات كم زختي بلا فلتات وشت فقر حونات زمر او كونتات عصرت عمتات زن ادا غلغلوت دحر مهابا غازيتا زمن عصر عمتا بزحتا مزبك الو ابزمت سولس اسران شوعات عصرت حاده كلتشحن سسان كلتن كا بحاده حزب استوفتون كبرون حبرت زبل حدش سم حزا كتوت مخوانا نعم ببتا نفلت كبلو زي صحف زي زرقحهم زي تاريخ زي أبقزي حدا مسكرم زنبرة تاريخات أبقزي تحدث ريترالوك معونا ببو